جدين مقول عليك تن عليك والعليك تن عليك لبرمرابوري هرسيخ بشيخ زالك بجدين مشراند بي بحوينك ملئ خدم قوم أرضا بي بقولك مال خرابك جيبات بوم دستيخون الزريان.

بهارن حلف ولاي ويا تكبر بهارن حلف ولاي ويا اسب باب مستين جرين بين فورت كانوا مسنا ابرا جرين بس افريق ورد برجلا وا ويلي ويام والله بلادي خوش ميرين يا صلاة بسالة بخازتين لم قد يسالة

0: شتاد دو يا باي من خوني كيل خون اخذت يا حوالا ويام من خوني كيل خون اخذت يا يا يا فرحو دقود شانا يا كري منو يا يام تعبير اخوات تقول هو لا بيع او تشو تالاني كوشيك بابي يزيد نادي ساني باستي ملاني ايام والله صلاة بي صالي ايام والله نقول جبنا شتين حلال بي ويلي ايام نبلي دي خوش ميني ايام بخاطب انتاسكي دي ساني جبلك ايام
1: راديو بي

خوابو منه بالا خدا دسر برا سلا خالا لسر بو آبو آراوا سپیابو هورو پزوری میابو هلا دبه مدو قادله منه جده بمرا قرار دا و منه جده دلالی که دلی خونش لابه ندا بای واخم پور کنه هلی هلی شمنا مايد سمرا داغو غنيو چياي منا بره خدا بيچياي بلك برفل خياي وزي قاواد چو بلك برفل بيچياي مبالا خدا بسيچيا بسيچيا چمكاني واواز لارجي كشياي ولا لبيچياي بلك برفل سيتشي واوال چور يابانا خدا من كچكي خوشي كرسي حب كبري خداني سيتلا خل سرداني تشتا خل برداني سري بوهارا عوض پاشا پايده دوام يا نحمال جون شفنا مرخا شاجل ادنا لك ادنا من من دائي ولا لويت شاي تاكيز قنع ماي سامونا من كتك باري حفدا بابو قجاي كرتكي جين مائي لتيش سامن خرقوي سيتلا مشكايت لبيتك من ادري كاري باري دبرا مبارا باجل ادنا لك ادنا من دائي

اسم بنا مبارك مسكو عمر الغراب سردار جيائي ولا من اجل ادلالك ادلي قتب لايت في شاي قابل الموات روجي عيدان الشاي ادلالك ادلي من اجل اخرى البشرى خويا سراغ دائي ازل قاشي سكري بمنا عينك السلم بري جامعي شوق شمال دجو تيريج روي دائب شبالا مقاري غزالة تيرالي خويائي مدلا وكوبان دكرتكو حيلا قلي محرومي دستي تبشكي تشاوي تبشروني ترجاجلي